0: دانش لو شو يخي تاني خويا نعود لك بوسو
1: بوك ماو بتاريني خاصة بدتي.